0: ماما حالك هنا؟
1: الحمد لله داري فلو منك حالك هنا تا
2: أهرمي مسرانقال ماما كونك متتي كلاني جيني ماما أهرمي عطا
0: ماما تي حابوركم ولين كمان أهرمي انتي كان كلا فانا
1: داري فلو منك هاي درانقالي تيغوتا ماما غاتان ياس ماما حالو بالالا ماما كي كانتتا كل ديتي ماما وارن وفاوه

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم

0: أجرا. دم مكيبي سورة الطلاق جي فرات مايت فشاجين سورة جي فسون آية جنية لا ميدو جي مفي لاول أم فرات ما فوزي يكي أبدا.
1: بسم الله

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث يحدث مهارو ياغا اوفل ده حاسكن انك ثاغ اوفل يحدث
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا أمرا رجل ميم سكون فريها مكفف أرى يداني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أمرا نوشنجي أدوانان أمرا
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا من الراء بارو كورن دهيني أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

0: قدرا شيء قدرا يارو شيء شيء بما يتعقى لين نادئنج شيء شيء قدرا
1: قد جعل الله لكل شيء قدرا
0: امنا غلط سيمك يابا في لارو فشاقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
1: عين سكوندو كنو ده فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء
1: قدرا.

0: ارتبتم
1: إن يرتب إيكون كهتنا إتان جراك هنا هذا الجهني
0: بروا
1: بروان إيه كيف يمكن برواني إتي راس يكون كقولين بفيين عسنو
0: دويواني
1: مفهر دويواني كمس إيكو تكر نمالة
0: دويواني
1: ده بندم في شزلينا قبول كرا قوي نوات شزلينا إنجي منبر بندم في مهارا لوي كرما تكا تجويدك علمك أتي كونغو تتو نوات را برو كرما أنني كون قوائل تكتو
0: كوريك وصلي حمزة إنما بارن نتواني
1: كومتاك وصلي حمزة كي
0: إنير كي ديت ريكين دينا
1: مهار را برو ما لوي مغ أنني قوائل تكي را برو مغ قوائل تكي تريك أنني راسكم وفا ege kuri akuruga hamzatul waslan wefa ege kuri akuruga ibifin wejjekam gawanama ra barwani ehna bas ra sukun wefa ege kuri akuruga ibifin wejjekam gawanama ra luiwani ehmitanga mi annani ibifiya ra sukuna demedan hamzatul wasl ehm wejjekam gawanama etanga hukumaka wani ra barko genkiyo واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم باركورن يا رجل باركورن في تفخيم رجل أدا كورن في تفخيم جمانة كي أنجا إكون أدفوري فأتومي إهنو إن ارتبتم كي أبا
0: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم من نسائكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV med gemenduru namad vagutuge bangiya bangidwa malaya malikari garatta kamet gemenduru namad vagutvi bargadi 16 minutka
2: a'udhu billahi minash

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

الله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث يحدث مهارو ياغا أوفل دن حاسكن أنك ثاغ أوفل يحدث
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا أمرا رجل ميم سكون فريها مكفف أرايا داني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أمرا نوشوني أدوان ناني أمرا
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
0: أمرا أمرا من الراء بارو كورن دي هيني أمرا أمرا أمرا أمرا

0: حاسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
1: قد جعل الله لكل شيء قدرا شيء قدرا يارو شيء شيء بما يتعقى لين نادئنجه شيء شيء

0: أينا
1: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

0: خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: منغلو شازدين كيابدا فإذا بلغنا أجلهن أتن فشاين كيابدا دونا أتن فشاين

0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
1: عين سكون دو كنو ده فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: ويرزقه من حيث لا
1: ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
1: إن الله بالغ أمره بالغ غينك أتي أبفري أهنو إن الله بالغ أمره

0: شَيْءٍ
1: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
0: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسفي ميريغ إشار نماد وغتك بانجيا بانجي دعا ಮಾಲಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮೇರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ ವಗತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗಿನ ಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯೇವು.

وانا هيكام ريت لا ويت جالا بدل كل مهار ارغم متي بي حمامي يكلا مو دا ور كاري حسابك مي رسفن سرح دوغ مي كودا تكا دي بار تان كول دروج مهار كم مي هيغم هيغم اس كم كسما مو دا كاري مي توتي غندو حما مي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي هاتر غدي ساليس فاسمينتغا دميجنس ديني كيرت قروان كيوم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايات گمگو مي پروگرام اكو